ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذى

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

سَلَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ

من أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعين

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا

هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ

معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن

أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله

بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة

الحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء

إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي

أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين

ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع

ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان

الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما

إن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن

أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

Şükürler ki dini elhamdülillah ta yani efşil maklı mı xis şibo hatire go az vagarım balta ve şibo hatire go az beter nezi kitabım şibo hatire beter hayımış mehabe şibo beter gazetkarım nefsa xo terbiye bikem xo tala çi ceza şu an hazır kiriye çi mukafat şu an hazır kiriye bina ayet şimerdi ve jigal İbrahim'ini Müslüman ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme اه او انسانا انسانانا اواني گو صبر كرني اواني گو تني انا لله وانا اليه راجعون اوانا خد تعالى رحمه خو لواندكي خد تعالى خطا گو رحمه خو الانسان كي بكي هون زانب او انسان هاني خد تعالى وي وي شدور بكي ش عذاب خو وي دور دكي شاگر جهنمی دور دکه گل ابراهیمی مسلمان یعنی بنا خطاق باوریاما مسلمانا اف بی و الحمدلله جی اف گرک انفیم بکن خطاقو مصیبتک خطاقو بلاک خطاقو تشکی گمجی حزناکن گتی سری ما گرک امزانه بین لپشتاوی قنجیه کهیه لپشتاوی خیره کهیه جبروی هاوی خود تعالی بفیشگلی ام امتحان کرنه لولا اد آياتا كريمة دي معلومة ما قشا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني وقع عالمة تفسير بجن چقوا ستنغاسيا قوها بي بيشك وشبها دي بيور فراهي هاي يعني خطا خود تعالى مصيبتك آني سريمة أم بيجن أفيا هاني يعني نقمتك وكهاي بي أم بيجن امتحانك اما ام زانبن بشتي في امتحان جي تشهي قال ابراهيم المسلمان نعمت هي راحتي هي حسكرنا خدي هي رازبونا خدي هي بشتي جيشي جي جنتا خدي هي يعني هاي ما قالك شما هاب ابراهيم المسلمان ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا بنا فيا تاكيدك خد تعالى دنقلا في ايتها نذكر دك شبو خاطر گو باوریا ما باش شه بفه گو تجاری جیانا انسان شسری حتا داویه ده تنگاسیه ده نامینه چه قواس تنگاسیه گه هبه بیشه کشبه پشتیوه فرهیه جیه هیه چه قواسی گو شف هبه پشتی شوه رو هیه یعنی چه قواسی تاریتی چه بفه مرز زانه ام یقین دکن باوریا ما هیه گو پشتیوه تاریتیه و چه ببه و نورا روژه و چه ببه ایجا برای منی مسلمان ده هنک آیت دینه ده خدا تعالی وهاش مسلمان ارد بیجه ده بی یا ایوه الذین آمن اصبیرو و صابیرو و رابطو و اتقوا الله بنه ای اهل ایمانه یا ایوه الذین آمن اصبیرو صبر بکن و صابیرو صابیرو یعنی توسیه هفدو بکن بسبره هفدو بعلمين سبري يعني ولنا ريق براكي وي مسلمان سبراوي هندك بوي بعلمين سبري ورابطو رابطو يعني دي تشقواز جيق هون تخمين دكن وي دجمن دجمن ديني و دجمن عقيدة و دجمن شريعة خدي دجمن ديني خدي دجمن إسلامي قوي هجومي وبكن لوان نقطانا بسكنن واللي همبر وان بن والبندان وان بن فرستي ندن وان شبو خاطريقو او دجمني خدي او دجمني ديني خدي هجوم سلوك افهم انا والرابط والرباط يعني اذا قال لك حديث هذا هاتي ذكر كرن ساعتك انسانك شبو خاطري ديني خدي لهمبر دجمن بسكن شبو خاطر يقول دجمن هجومي سر مسلمان نك تشترش سنتي مهكي حتى دقال لك حديث هذا خيري هين مستر خود بخمبر عليه السلام قوتي أبدر أم جرامة نتحقي ودي قال إبراهيم مسلمان اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وش خديجي بترسن يعني ده آياتك دنيا دي وهاد بيجي طب دفعت الدعوية ودي مش بيلاك لعلكم تفلحون يعني بيقيني هنا ببن أهلي خلاصي يعني بنا خود تعالى مزقينية خلاصي لدكي لدوان إنساني قو صبر دكين

0: بله خودش
1: فرش خریب شد
2: دمش کیه مل می دخویا قضا کیه اوا سنت مایه
0: بله
2: اجازه به گره مروان سنت خوش قضا کی
0: بله ان شاء الله همه شی دای خو پرسن
2: ایجاری اول مش کیه هيا زرا دبل مزه حاجته
0: بله
2: پشت مزه و تری مزه حاجته بگه چل جاری تی لا لا لا اله الا انت سبحانك انا كنتم ظالمين تیزی تمامه
0: جبو وان قضايا يعني جوار قوتن فيها شرطة
2: لا لا
0: اه هم بكم باشي
2: ايدي اجا قضا سنة دبيك مر سنة مر المر هر جرى مر قضاك
0: اري
2: لا تشكي بسا هيا تنية
0: نميجا حاجت مسألة وي وقو
2: ايا داما جاكي جي تلفوني دا سيداكي قوك مر بك يفر خير ايدي
0: هيا تمام بلي
2: قوك لميجا حاجاري كو گوله المجال یکی جب سلمان که جب پرسی گو اما تش فاتحه خود خوینی او چل جاری تیویجی لا ایلا اینا انتا سبحانه که اینا هل کنتم ظالمینه
0: بله
2: ارگانه یعنی که واجب به خیر به انتخورا دوام کن
0: بله انشالله مش سیده خواب پرسن پرسک دن هیگر او یعنی
2: او هیویا دعایت کن
0: خودش و رازی به منت چه دارن
2: انتخوازن انتخورا سر تیخوزی اسلامی به خواستک به جیبینه
0: ان شاء الله مش سيد اي فوق بس امانه خدا بن بمن الله خير خشي امانه خدا بن سيد اي من خامد بيز د خستخانه بم من من كاري بم كرام قزاي فرس كرن
1: مل
0: اجا هنك د بيجن قزاي اسنه جي دي تو بك
1: مل
0: جلو هي انا
1: يعني قزا كرنا سنتا ن واجب اش خنا في سنته اما بخوز كره قزافك اما كو غيرك الا تبكي تشكي ورت
0: وي ماي
1: لا
0: كانه
1: بك يعني بك يعني كارف كريا ريا مثلا قزا كرنا سنت هي قزاي مثلا سنتي كمر بلمي جارت كاش برك وقتي وان هي يعني كار مثلا بجن سنت المي جا خي نيفرو دركعتي بيشي دركعتي باشي روجك دني بجز بنيتم دكم دركعت سنت بر يعني نيفرو اس قزاتك وياخذ بشتي نيفرو اس قزاتك يعني دبه قزا كرنا ويدبه وان شاء الله بخيراج راح حاصل دبه اما نه مجبوریت نه فرضیت او ویا جه فرزاوی جه تشتکی کم ناکر وقتا فرزا خو کربه او فرز دی جی دی لبلی تدی خیر وقتا سنت آجیب که خیره که زیده ترجه را حاصل ده یعنی
0: بله نمیجا حاجت جی پرسی میوانا
1: نمیجا حاجت به هاوی که گوت نبوی شکلی
0: بله
1: او وی تسبیحا جی شاش گوت خواکمه از بیجم انشالله لما گوداری بکه راست بکه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اذيا تسبيح حضرت يونس كريمت حضرت يونس وقتا كتي انا معسي معسي ودوي دابلا عندي خدا عز وجل القران الكريم رد بيجا وان تسبيح هاني دايه بوان تسبيح خدي خلاص كريه وان تسبيح ندانا حتى رجع قيمته نواوي معسي ده بمعنى
0: ام جارك تنشي دوباره بكن سيدا
1: دوباره بكن
0: راجي وجنيس بكشينه
1: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تسبيح راستيا وإذا لبلد المجا حاجة في تسبيحاتنا لما جاء حاجة في غنبريم عليه الصلاة والسلام روايات كده وها قوتية قوتية وقتا احتياجك وحاجتك وببال خدا يا ببال عبدك وببال إنسانك وشي بو لدي تنقائي كلوة شي هم بخوازن وي احتياجي وورق داندني بنيتا حاجة درك عد سنة بكن درك عد سنة بكن ونبيشن از بنيتهم دكم دركعت لميجا سنتي حاجت ويا سنتي لميجا حاجت بنيتهم دكم دركعت سنتي لميجا حاجت الله اكبر فيشتي ويكم وجهت بخوينا كوزان به وجهت نزان به وي ديرك دس بالحمد بك فاتحي بك وفيشتي فاتحي وسورة كي بخوينا كي جان سورة بخوينا دبه لي سورة كارا سورة قل يا أيها الكافرون بخينا ودرك عطا دو دي دجي دي سفاتيحي بخينا بشتي فاتيحي سورة قل هو الله أحد بخينا